صالحة خبركم صار يهمنا سرومة أندونان رات تشكت سايكا شاركا بيز بايكو شامراتيكو بشانكا بيحاجكو ورنان يستطال كادا كان كوكيل بيوتا دويدين سمو تيسلن كاسمتال ما وبكيسي ورات تطو باري كاسيكس نسان كان بيز رفيجو سانزا بانس مدين لكيت سامراتي بايكو سا سامراتي سري أزده هي وبكيسي ورات سانزا ومتيزا فريكاتر كوكيلاي وين موزين كان بايكو